للشام كلها خوتي بلا بتيت بتي سيدي بوي تاني كلا بتي تبو تاكسي بولا بوا كل اللي تاكسي كون جل لا بوا مو كافي تيك تاك توك تيك بولي دان تاك بولي زيو تاك بولي شافو تبو تاكسي.